0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 3 ሰነ መደብ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት መራኸቢ ብዙሓን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅዱስ መንበር ኮይና ክትመርሕ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ ምእመን ከም ዝመረፁ ናይ ወርሒ ሰነ ሓሳብ ጸሎት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅድስቲ መንበር ናይ ኣህጉራዊ መዓልቲ ጸሎት ንምክንኻን ፍጥረት 226 ዝኸውን መሪሕ ቃል ከም ዘፍለጠት ኤሊ ፓሪሰር ዝተሰምየ ኣሜሪካዊ ክኢላ ቴክኖሎጂን በዓል ሃብትን ብዛዕባ ዓዋዲት መልእኽቲ ግሩም ሰብኣውነት ኣማኪሉ ምስ ዜና ቫቲካን ዘካየዶ ቃል መሕትት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 3 ሰነ 226 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስሞንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ እቲ ብ1963 እተኣወጀ ጉባኤያዊ ቅዋም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ዘስተምህር ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣመልኪቶም ኣብ ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣገዳስነት ስርዓተ ኣምልኾ ኣጉሊሖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካየድዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ብዛዕባ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘካይድዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርትታት ብምቕጻል ብዛዕባ ስርዓትን ምልክታትን ምሳሌታትን ሊጡርግያ ብምግላጽ ስርዓተ ኣምልኾ ደው ክንብልን ምስ ውሽጣዊ መንፈሳዊ ህይወትና ክንራኸብን ይሕግዘና ክብሉ ኣስተንተኑ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ቅዱስ ጉባኤ እነካይዶ ዘለና ትምህርተ ክርስቶስ ክንቅጽል ከሎና ንሓንሳ ደው ኢልና ብዛዕባ ገለ መሰረታዊ ባእታታት ቅዱስ ሊጡርግያ ማለት ብዛዕባ ስርዓታትን ምልክታትን ምሳሌታትን ከነስተንትን የድልየልና እዩ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብቲ ኣገዳሲ ዕዮ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ስርዓተ ሊጡርግያ ተመርኲሱ ኣብ ሕልና እታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ትምህርትታት ኣበው ቤተ ክርስቲያንን ህያው ዝነበረ ሓቂ እንደገና ክንረክብ ሓጊዝና እዩ። ስርዓታት ክርስቲያናዊ ሊጡርግያ ደጋዊ ሽፋን ናይ ቅዱሳት ምስጢራትን እኽብካብ ናይ ባሕውሪ ዝግበር ጽምብላትን ዘይኮነስ እቲ መለኮታዊ ውህበት ናባና ዝበጽሓሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መትረብ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቲ ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ብስርዓታትን ጸሎታትን ዝፍጸም ምስጢረ እምነት ክርድኦ ይዕድመና። ስርዓት ንሊጡርግያዊ ተግባራትን ብኣዋ ኣቢሉ ድማ ንህይወትና ቅርጺ ይህቦ። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቢልና ድማ ንህላዊ ኣምላኽ ከነስተማቕሮ ዘኽእለና መንፈሳዊ ስምዒት ይፈጥረልና። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብዛዕባ ሊጡርግያ ጓኖት ወይ ተዓዘብቲ ጥራይ እንተ ኮይንና ዘይኮነስ የግዳስ ንሕግታት ኣምላኽ ብተኣዛዝነት ብምልኣት ገዛ ርእስና ብኣካልናን ኣእምሮናን ልብናን ኣባኡ ምስ እንሳተፍ እዩ። በዚ ኸምዚ በቲ ቅዱስ ዝኾነ ስርዓታት ንቓል ኣምላኽ ብምስማዕ ኣብ ምስጋናን ኣምልኾን ኣብ ሕውነታዊ ተሳትፎን ከምኡውን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ኢና ተፈጢርና። ብሓደ እምነት ሓድነት ብዘለዎ ብዙሕ ገጻት እተኣከብና ጉባኤ ምዃንና ድማ ንፈልጥ ኢና። እዚ ስርዓት እዚ ብግቡእ ኣብ እተገልጸ ተኸታታሊ ኣካላዊ ምንቅስቓሳትን ጸሎትን ይጠቓልል። እዚ ኸዓ ሓደሓደ ግዜ ምስቲ ናይ ውልቀ ሰባት ሃንደበታዊ ዝኾነ ዝንባሌና ዝጋጮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ርትዓዊ ኣተሓሳስባዊ ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ንቑፅ ዝኾነ መቓን ብምእታው ንሓርነት ንምቁፅጻር ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ እቲ ስርዓት በተኣዝዩ ተራ ዝመስል ዜማታቱ ነቲ ህውከት ዝመልኦ ንጥፈታትና ብምቁራጽ ናብቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝመርሓና። በዚ ኸምዚ ብናይ ፈርያምነት ቀመር ዘይምራሕ ካልእ ስፍሓት ዘለዎ ተግባር ከምኡውን ካልእ ናይ ግዜን ቦታን ተመክሮ ንረክብ ኢና። ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ሓደ ናጻ ዝኾነ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ኢና እንረክብ። ንልቢ ዝሓድስ ዕርፍቲ ንረክብ። ኣብ ቅድሜና መለኮታዊ ጸጋ ከም ዘሎና ድማ ኣፍልጦ ንህብ። ኣብ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ዝነብረሉ ውህደት ድማ ምንባር ንመሃር። سواسو سرعات عملخو مستين اللي ترقياز قباء ملكتاتن مساليتاتن اتتحاها زيو عبكال اي قباء باتيكان مقداس دك سبات بهواسات بزرقه تأمرتتات يوزق اللز مس نفس وكاف زي تأمرتتات زدما بزي السماع مع من قد يوزف الزم مزقب هايمانوت كاتوليكاويت بيتا هرستيان نواقاز ملكتات الزوين يمرمر ترقمو عب عيو فترتن عب بحل دك سباتن التمسرتايو زدما بفتصاميتات بلوي كيدان التقلسن ملو بملو عب سبعونتن عيو كريستوسن التقلسايو ملكت ماي مساليويو كام مبقوال فترت كساب ماي اهي كام مسقار كايح بحري كساب يوردانوس كمون كسابتي كاب قوني كريستوس زوحز ماي زخولو دما عب موتون تنسايون متحل نازح بر مستيراوي ملكتيو ملكتن مسالين مبزحتو قزي كم تمساسل تقالات جيرناينا انتك املوم كم حاقو قواداس حادا ملكت نحادا حساب تراي زي كونس نبوملوتي سرعات ترقومن سنة مقبارا وسرعاتاتن كملكت مسزخيل مسالياوي تقباري يوزد تحاحز بزخمزي نابنت كدوس ماي كنت سجن كلونا بزعباتي عب تمكات تقبلنا يوهبتن بزعباتي عب كريستوس حدش هيواتن مركاب زلنا وراتنتن كم بحدش اللعاعل كالاي ملكتات بمسرتو تقباراويو بقدامنت حدا تقبار كم مخانو قلق الليلن لمدن تقبارات مالت كم من بركاخ ملكت سلام اللوات ويكا زيادات ألب زحتت ناي نفس وكف كدوسات مستيرات زعام السلة مسرتاو تقبارات يوزا ملكت لعلو خلو دماء مساليتات مستي زقومو قوساو باعتاتاتن مستوم مسؤو زراخبو سباتن بزتها حز زخاء نايوانين سمعيت زفتر نلبن أمرون زتنكف كامون حق اينا ناي بيتا خرستيان ركبات كم زفترن يقبر رسالي كانبا باسات فرانشسكو ابتا حاسسكو لبواتكو متبل هاوارياو ملختوم نتي رومانو غاردين زهابو مغلسي بمسمما اتقداماي علاماناي لطرقياوي سنمعبايا دك سبات كم داقم مسالي كخونو زخلوميو كبلو غاليزوم بسرعاتا عملخو كنمهارن نصباقي صنبلاتنا بتنك عفنت نمعك عبن بزي هاوري كنكناخنون نقزار اسنا دما نابحاق اينا مباعتا مستيرات كنوفي كنفقدا لنا تمكرو هياون منفساون لطرقيا مسقبو تمهرت مباعتا مستيراتن تمهرت خرستوسن التسنيك خوون عب كلوم دك سبات دما نتيمس عملاخ نمر رخاب كفوت مخوان زبل رتعاويات حساسبا مستيرا سقاوي نملباس نملو سبعاون نتمالت نمنفسن نفسن سقام بمستافت راي كفت سام كمزخيل نمن نققاح اتزبال سامن جيو
1: قدوس ابوناري سليك انوا باسات ليون مبل عصر تور بعتين اي ورح سنين اي صلوت مرحا قبري او تي اوم نو كلهم كاتليكاوان مؤمنان دما سبورت سلامن حونتن حبرتن من تكتبابع بحساب سنمك باراو كبرتات سبورت خص اللي وصاوحيت اقريبهم ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر تور بعتي اب ملع علم زركبو كاتليكاوان اب ورح سنين من تي سنمك باراو كبرتات سبورت خص اللي وتمحتينهم اتاب علم لخاو مربب صلوات ريسالي كانوا باسات زي تدالوت مزري سالي كانوا باسات صليو زر استا فيديو زحالف حموس ايا تزرقيحا ريسا اللي كانوا باسات اب صلوتهم نتي اب سبورتاون اتفتات زلو عبير ابحاتاتن نتي سبورت عالم زقاتمو بدوتاتن بمذكار سبورتاو ددرات سلامن حونتن كسفح فح صليوم نيقويتا دما سلاتي وهبت سبورتن باكلاوي من كس قاساتهم ناملاخ بزماس قنون عب ميدا بزفترو اركنتن كم قانتا بحبار متسوات بزفترو حقوسن امسقينوم ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر تور بعته قويتا عب هيوات كمتي عب سواتا حاد اقوى بينو كم زيدحن بخمي كم زمهرنا بمزكار كالوت كعبيون اخبروت كمهارون دروت عمتاتنا كنساقرون نتين رغب عواتات بحبار كنسنبلون قلنا بمبال عطري روم تزاري بوم بزمخنيات قدوس عبونا ريسالي كانوا باسات سبورت كل سا بيت مرتحون ندى عمبر نايبادو وددر كي كوين ناي مرخاب بوتا دى عمبر ناي تنصلو كي كوين كموين من قد سلام دى عمبر عمسان كي كوين تصليوم قدوس عبونا اتوم زي صاوتون زي سلطنون ويزي دقو

0: አይምስማዕ ግዴታ አብ ውሽጢ መንነቱ ተሰሪቱ እዩ ዘሎ። ከም ትካል ካብ እንውለዳት ሒዝና እቲ ዝመርሕ ኮኸብና ድማ እዝዩ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣሎ። ፈጺምና ደው ከይንብል እናጐየና ድማ ብጽንዓት ንምሕላፍ ኣብዝን ሕጅን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከም መተሓላለፊ መስኖን ናይ መራኸቢ መሳርሕን ምስ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ህዝባዊ ርክባት ምልውዋጥ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ። ኣብቲ ናይ ስራሕ ህይወትና ዝርከብ ነዊሕ ጉዕዞ ጡረታ ዝወፀሉ ዕድመ ማለት 70 ዓመት ምስ በጻሕኩ ነቲ መሪሕነት ናብ ሞንተሴራት ኣልቨራዶ ከም ቀጻሊት ህየንተ ናይ ዝተልእኾ ገይረ ከመሓላልፎ እየ። ንሓድ ሕድና ኣጸቢቕና ንፋለጥ ኢና። ኣብዘን ቀጺለን ዘለዋ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ብዘለዎ ናይ ሕብረት መንፈስ ብቐረባ ክንዓይና ክብል እውን ኣመላኸተ።
1: ኤል ፓሪሰር ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ክኢላ እደ ጥበብን በዓል ሃብትን ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝለገስዎ ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስትዖ ድማ ልእኽቲ ብምስትንታን እደ ጥበባዊ ዓለም ዘለዎ ተበጻሕነትን ኣብዚ እዋን እዚ ንደቂ ሰባት ዘገልግል ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ከመይ ጌርና ክንሃነፅ ከም ንኽእል የጉልሕ። ዓለም ብዕሙቀት ግብረ ገባዊ መርሕነት የድልያ። ኣብ ጉዳይ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ኣሜሪካዊ ክኢላ እደ ጥበብን በዓል ሃብትን ኤሊ ፓሪሰር ድሕሪ 2 መዓልቲ ሕትመት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ፈላሚት ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስትዖ ድማ ልእኽቲ ብዛዕባ ምሕላው ሰብ እናሰብ ኣብ እዋን ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ነዚ ዝመርሕዎ ዘሎ ሰባት በቲ እደ ጥበባዊ ቅድድም ኮነ በቲ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሃብቲ ገንዘብን ኣዝዮም ስለ እተጨነቑ ብዛዕባ ዓሚቕ ስነ ምግባራውን ግብረ ገባውን ሕቶታት ኣብ ምሕሳብ እኹል ግዜ ኣየጥፍኡን እዮም እንክብል የስተብህል። እዚ ልዕሊ 10 ዓመት ብዛዕባ ሓደጋታትን ኣቕምታትን ዝተፈላለዩ ስነ ኣሕዛውን እደ ጥበባውን ምዕባለታት ክዛረብን ከስተንትንን ዝፀንሐ ገና እውን ዝቕፅል ዘሎ ብዛዕባ ምዕባለታት ክዛረብን ከስተንትንን ክፅሕፍን ፀኒሑ እውን እዩ። ብመርበብ ዝግበር ምትእስሳር ዜጋታት ብምትብባዕ ከም ዝጀመረን ድሕሪኡ ኣብ 2011 ዓመተ ምሕረት መጻረይ ዓፍራ ዝብል ስያሜ ብምምሓዝ ንተጠቀምቲ ብቀመራዊ መዕሪት ወይ ብሕታዊ ምድላይ ሓበሬታ ብምሃብ ብዛዕባ ሓደጋታት ከጠንቀቕ እውን ከም ዝጀመረን ሎሚ ድማ ሓበራዊ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ሓድሽ ህዝባዊ ጥዑይን ምዕቡልን ስነ ኣህዛዊ ህዝባዊ ቦታታት ንምኽናፅ ዝውፈ ኮይኑ ኣብ ፅልዋ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ኣተኲሩ ይሰርሐ ኣሎ። ዕለት 21 ግንቦት ኣብ ዘመነ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ድምፅን ገፅን ደቂ ሰባት ምሕቃብ ከም ዘድሊ ብዝምልከት ኣብቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ዘዳለ ዓውደ ጉባኤ እውን ከም እተሳተፈ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር። ፓሪሰር ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ግሩም ሰብኣውነት ብዝብል ኣርእስቲ ዝለገስዎ ናይ መጀመርታ ዓውደ መልእኽቲ የስተንትን። ቅዱስነቶም ኣብ ዓንኬላት እደ ጥበብን ኪንኡ ዘሕድሮ ዘሎ ፅልዋ ተዛሪቦም እዮም። ንደቂ ሰባት ብዝጠቅም መገዲ ኣብ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንምምዕባል ገና ግዜ ኣሎ ዝብል ርእቶ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ የጉልዕ። ጥራይ ዘይኮነ ዝንእዶ ሓሳብ እውን ምዃኑ ይሕብር። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ቫቲካንን ነቲ ዘተ ብምምራሖምን ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ እደ ጥበብ ዘይኮነስ ብዛዕባ ሰብኣዊ ክብረትን ሰብኣዊ ምዕባለን ክኸውን ከም ዘለዎ ብምዝኽኻሮም ኣዝየ እየ ዘመስግኖም። እዚ ብሓቂ ብዛዕባ ስነ ሰብኣዊ ዳ እምበር እደ ጥበባዊ ኣይኮነን ይብል። ንፓሪሰር ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስትዖ ድማ ልእኽቲ ኣብ ሰዓቱን ኣብ ትኽክለኛ ግዜን እዩ ተለጊሱ። እዚ እውን ብዛዕባ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ዘተን ትንታነን እናዓበይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ነዚ ዝግንዘቡ ዘለዉ ይመስለኒ። እዚ ምጉጅጃል ወይ ዝተነፀለ ዓፍራ ጥራይ ዘይኮነስ ሓቀይና ኣገዳስኒ ነገር ከም ዘሎ ዝግንዘቡ ዘለዉ ይመስለኒ። ብሓደ ወገን እቲ ዓወድ መልእኽቲ ነቶም እቲ እደ ጥበብ ዝሃንፁ ዘለዉ ይዛርብ፣ በቲ ካልእ ወገን ግን እዚ እደ ጥበብ ኣብ መጻኢ ኩሉ ህይወትና ክሳብ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ዝግንዘቡ ንዝበዝሐ ሰማዕቲ እዩ ዝዛረብ። ካብ መላእ ዓለም ዝመፃ ማዕከናት ዜና ብዛዕባ እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓድሽ ዓወድ መልእኽቲ ዘጊበንን ርእቶ ሂበንን ኣለዋ። ፓሪሰር ድማ እቲ ሰነድ ብመርበብ ኣብ ማሕበረሰባዊ ጉጅለታትን ኣብ بمونغو أدالو تسبسرح أستو علون كيلاتات أدات بابن بسفحو يزربلو كمزلو يرقاقت در حدث من حتمة قرم سب عونت عرم الأغتي أب كلو أدات بابو عودتات حدا كابتي أب مال عالم التقابر بلوت زاتة كمزنا برقاليتو سبات يتنتنو يميايتلو يكات علون اللو بيلو سبات بزعبا سنة مقباراون منفصل مدات سبسرح أستو علو كموون عبيتون بحق إن خحاسبون كستنتنلو زقبر بروهن وزيطان مقدم مخانو دم أقوليحو بتوسخ بسنك إتم زتا كورلم أرستات غلنو بيح عدم زلوو سند كخوون إيزب الأمنات كم زلوو دم يرقاقت رسالي كان باباسات الليون مبل عصر تربعته اتزلقسو عدم الأخت بزعبا سبسرح أستو علو دك سبات وسان من رجع يقاتمم علو وي حدش قم ببابلون مهنات ويكاء أملاقن دك سبن بحبار زنبولا كتما مهنات مخان بمغلاح إيام زبق سوا باريسر نزم صارت بمقبار نتقم ببابلون بزعبا حدقاتات تعبيتن حرفان دك سبن أبتي إنحان صنقرات متنقاقتا مخانو كم زدنا قب مغلات إذن دك سبات فوليات زقبرم كم قجل زلونا عبي بزوحنة محلاو كم زاد اللقون كم زاقول لح عمل كيتو بزعبا سبسرحو أستو علو بزملكات قدسنتم مرجعتات نخلو نقر دو أبيلوم نابتن عي كلمة موا اللمم لاسوهي نقدميت مسوقام تراي عي كونن يقداس سبسرحو أستو علو بخميكا قلقلنا كم ندالي كن مرز اللونا انكبل عبريهو بتمساسالي التحساسبا سبسرحو أستو علو تفل علي مالك عيقهلوو كم زخ اللي أقوليحو نسبات زد أمر محبرا ونت زدقف سبسرحو أستو علو ويكا أكالبو سبات زسحبن ركبهم زبالعاشون تسقعتينا سبسرحو أستو علو زقبر كخوون يخ اللي قليل أبنت نايز تسموا انتحليو كادما چات بوت عركقا كخوون إيو ويدما أعروخ كتفتر تخيلة لمقادي أبناي كبابي خا قجلة متسماد إيو أبتغا خزلوني كباب قجلة تاتمس دلي تاتكا زتا أساسرا إتهم أبحبرة سبزح دروت صلوة بزملكت أزيو الطفل علي أنفت زحبر يمسلني بزحات سبعت أبسب سرحو أستو علو كمت انكالو ناي رداي ألبان سمعيت كمز سمعو يسمرلو جن زي إدات باب جنا أزيو أبا مجم مرتا درجاتات إيو زلو سلازي بعانتاو كنكررت نخيل إنا زي إدات باب زي نسابات كحقزم زي كلالو مغنيات يلون أب مربب انتاي عينت تحستو ويدما عيناي تحستو حق مخانو وي كم زي كونة أب مفراد ون كي ترافر أب قرم سب أو نتزر استحود ما الأخطر سالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته بزعبا أتواراوي ويكبات تحساس بعد كأود الدر حران ندك سبات كي عبللن مقبار ونكم زاد اللي يبرهو سب سرحو أستو علو سب سرحو أستو علو أبت عوق وكتبا ود الدرن رئيس مالاوي معباين أبزلو وحواهو يمعبل كم زلو يسامع مع كاب محبرا مراخب تاتن كاب كالو أطمس إدت ببزرخبنا يم تمكرو تاتن نفلتو إنا سبات نقطبا مخسب زقاء مبزحت يوزين سبات محبرا سبات بحق قود السعبين اللو بموبال نزنت بزي زوغل لح عوار مال أختم وخانو دم أنا تسيرو بتوساغي كم توم أب موعاوعي كم ناي نقدي أتعي أصبيقهم زمركوس ومحبرهم الراقب تاتزيكوناس تكالات سبسرح أستو علو بالطفل علي مقدتات أتهاوي كم تساعة يسعرى اللوانا أبنات أنتروبيك التسمية تكال سبسرح أستو علو أبتتك أمتي نقدي إيو زتاكور زلو كابترا دا زيبلنا كوينو كابز سمعنا سمعت واتينا مكوت سارن تجميرنا ننقرات بالتفلاي مقدن مقرات بزوحنا تصنتيه اللونا انكبل زكايروك على محتد يزازم
2: زي زينا فاتيكان إيو بزعبا كلن تناوي سباو عبيت زحالي العلواي بيت سفت قدست منبر اتري سلي كانوا باسات ليون مبل عصر توربعتين اهقراو معال تسولوت مكن خان فترة كلتشعن اسران شدشتان زخوون زمرس ومريح كال نساتوم كا اسيافو من محرشاتات كويناو توم ون نغزموتات كسرحو ايوم زبل كابتن بيتي سياس معراف كلتة قصر اربعات تستوز دموخانو افليتو زعمتاو تسنبل زي واترو بعلت حادة مسكرميو زكايد ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቲ ብልሙድ ብዕለት 1 መስከረም ዝበዓል ኣህጉራዊ መዓልቲ ጸሎት ምክንኻን ፍጥረት 226 ንሳቶም ከዓ ኣስያፎም ንማሕረሻታት ኩናውቶም እውን ንገዘሞታት ክሰርሕዎ እዮም ዝብል ጥቕሲ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2:4 ዝተወስደ ከም መሪሕ ቃል ክኸውን መሪፆሞ ኣለዉ። ብዛዕባ ኩለንትናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስት መንበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ መንጎ ዕጥቃዊ ግጭታትን ብከላ ኣከባብን ዘሎ ምትእስሳር ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ዝበለ ብከላ ኣከባቢ ነቲ ንፍጥረት ናይ ምክንኻን ግዴታና ከቢድ ጥሕሰት ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንሂወት ኣማኢት ሚልዮናት ሰባት እውን ናይ ነዊሕ እዋን ስጋት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ብተወሳኺ እቲ መግለጺ ውፅኢት ውጊ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ዘለዎ ጽልዋ ሕጂ ሰፊሕ ግንዛቤ ዝተረኽበሉ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ግጭታት ንምክልኻልን ምስሕሓባት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ዘኽእሉ ብቁዓት ትካላት ክምስርቱ ወይ ሓላፍነት ዝመልኦም ውሳኔታት ክወስዱ ኣይገበረን ይብል። ኣብ መወዳእታ ነቲ ነቢይ ኢሳያስ ኣጽዋር ውግእ ናብ ናይ ሕርሻ መሳርሒታት ከም ዝቕየር ዝተነበየሉ ጥቕሲ ካብ ዓመፅን ጥፋትን ንላዕሊ ንልምዓትን ቀጻልነትን ቀዳምነት ንምሃብ ዝቐረበ ንጹር ዕድመ እዩ ክብል ገሊጹ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።

منبر زيران كفل ما احتمن وانا حالا في بروني رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعة رابعي اغرا حوري وقع زو ابسباينا ناب مادريد بارشلونا دسيتا كانارين زبصحهم سلام مفتاح اطوار حدنت من اصيات باهلي حدش ادات بابن سدات نزبلقوم نقرات بمدهساس ابزمدايز اون ببزوح درجاتات بزوح كتب له التخيل بيتكريستيانو يعني نمتبع مخانون غزينا تطبزه بمقلصي حبيرو رسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعة كابلت شدست السنة كسعالة عصر تخلت السنة ككايلو تمدي بزولو حوري وقعزونا بسبعينة بكل مداي ترقم زولو وقوين قدسنتم أب مادريد بارشلونا كومؤون لسيطات كانارين كبسحون أب زراب عاي أغرا وقعزو بزوح مدارتات كسمعو بزوح ركبات ككايلو مساطق لاسي كعرقون سبكتات كعالم عدانين كلقسو كمزخونون بزحات سبات بقامقام فرق مليون مؤمنان أب تستفل عليه في تساميتات كساتفو تسبتي يكبر كاب مفتاح أطوار كساب سلام كاب ترابيتا كريستيانين كساب سباينان أوروبان زقات معزول بدوتات كاب مكلخال هيوت كساب سدات زملكاتو أرقستات زماء كالحوري وقعزو أون موخانو نايك دستمان برزينان كفل محتمن بيت صحفتو النحلافي ماتيو بروني على تسلستة السنة دحرق عطرن غزيناتا تابزهبو مقلس حبيرو ازيق دسناتوم نابت انتاوي كريستياناوي توفيت زلو حجر أبزكايدو حوري وقعزو أب مأكلاي زمن أب مانغو استفرالي علامات كم بيت مكرازة زغل غلت مريت أب بيت حسابات كريستيانو بحلن زنبرا حاجر بيت مرت سلامانكا أب مبال أسرت شدشتا كفل الزمن أب حيمانو طومت كالز تسرت فلسفرنا انتيولوجيان أهقرا وحقن ازتراخبالو أب مسالات كبرن نفسو كف سبعو فترة أستنتنون مقرات مسيزة حقزن أميق بحل كراخبو إيوم سباينا نايا عبيت قدسان كما بعال قدس يوهان الزمسكالن قدس تريزا زا أفيلان حساباتهم مسناي كزا إرسنا بدهوتات بتنبيت زدماتن حقر أون إيا أب سباينار سليكان باباسات مستوكلت بيتا كريستيانان هزبا ويتكالاتن كوم أون مس عشعات من أسياتن أبايت الصدران كاب سبورتن بحلن سنمر إتن زمت صباتن أب زكايد وركبات نزي عبتام تاريخاون بحلون ورشا كراخبو إيو غالا كاب آتاتهم كا أب زباو في تساميتات كساتوفو إيو أب منغو بيتا كريستيانان بوليتيكان بحلن نزلوزته كما مقابريا مفللاتن مس عار كوم أون بزعبا إدت باب سبعو معبالا بمستنتان نتي قرم سبعو زر سعود مال اغتاب قمت بمقتاو حالة كابتق اندو فرانقر نايتي ناير ساليكان باباسات للمبال عصر تربعة ازران سلستان مدرتاتن سلامتان سبكتن كمزخوون زحبر بروني اصعبو ابتوق ازمالو موائل بمحساب ابسلام زتكورن أتصور متكام زيادة مهما قنيت عبزخون اللقوان بزعبا من رقف أتصور اون ززارة بقعزو مخان بمملكات بزمدايزي بزعبا اتبيتا كريستيان اب سباينا بحفشا دما اب أوروبا زرلوا قدن تاريخان اب قمت بمقتاو اب اوان عبيتن اب اوان قلولاون كم كبر حبتمت انزلوا قد زستنتن قعزو ايو يبل اتير ساليكان باباسات اليوم بالعصر تربعة زقبرو مبتصاح نحنتي سباينان أوروبان غنا أب بزوح درجاتات بزوح التزارب اللو نقر زلوة أب حزباو كتع حاناز تصادافيت بمقوان ملو أبر كتوخت قبر التقل بيتا كريستيان ملكتن متببع عنك خوون أي بزعبا مكالغال هيوت مالت بزعبا نفسو كف هيوت بفلايكا نتوم أزيو متعففت سباتن زستوعل زي شاقلوت زي أب ترسالي كانو باباسات نابو دبا ديستات كاناري أب زقبرو مبتصاح أك عالبو زقبرو لون كساب قداي سدات الزرقاحن ايو ازبوتازي ابزع لفا عمتات مستنب مسمار سدات اتلانتيك زمت السبات زيت اساسر معليا الزيبلو سبعون سدرابتاون معات زرقايلو ايو ابزي بوتاتات زر سليكان باباسات ناي سدتيناتات نهيوت تاريخ كسامعون نمقبال زقبر تعرتات كمسكرو كومؤون وانجيل ناب عالم نمبساح كابتاح قرزنا قلولو اوكان وانجيلن قدساتن قدسانن تاريخ كراخبو مخانم بروني يحبر قدمي ازقن اب مادريد بارشلونا ناقزا ارسن قلتسنات انقدوتن بحلتات زلوان كتماتات كبسحو ايوم حدا كاب تقول حزر انقرات اتي على تعصر تسنة الزكر مبال ميت عامت موت انتوني قاودي ناي سنة هنطا الليقة عميق مسالياوي امنت زلو بازيليكا قدست سترابيت كخوون ايو

0: በሰሊቅ አነ ጳጳሳት ሊሆን መበል 14 አብጣ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ሸለል ዝብል ወይ ኣብዛ ወገድ ሕብረተሰብ ግን ከዓ መበቆል ክርስትና ኣብ ባህላዊ መወከስታትን ሱር ዝሰደደ ህዝቢ ክራኸቡ እዮም። ስለዚ ጉዕዞ እዚ ምስቲ ከመ መንፈሳዊ ዑደታት ዝኣመሰሉ ህቡብ ሃይማኖታዊ ልምድታት እተተሓሓዘ እዩ። ምስናይ ህዝቢ መንፈሳውነት ክራኸቡን በዓሎም ሰንበት 2009 ሰነ ቅዱስ ቁርባና ኣምሪሑ ኣብ ዝፍፀም መንፈሳዊ ዑደት ክሳተፉ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰ መካበብያ ዘይትዕፀው ኣብ ጎደናታት እትጓዓዝ ቤተ ክርስትያን ዝምስክር እዩ። እዚ እውን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሃበዎ ቤተ ክርስትያን ቤተ መዘክር እምነት ዘይኮነስ ንመፅሓፍ ረዘፍሪ እምነት ዝንበረላ ዝብል ፍሉጥ መግለፂ ቤተ ክርስትያን ዝምስክር እዩ። ካብ ስፓይናን ወፃ እንዝመፁ መንእሰያት ዘካይዶ ርክብ ሓደ ማእከል ናይቲ ምብፃሕ ክኸውን እዩ። እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብትሕዝቶ ሃብታማ ብዝኾኑ ጉዳያት እቶም መንእሰያት ብዛዕባ መፃኢ ኣብ ኣእምሮኦም ንክቐርፁን ንቤተ ክርስትያን ኣብቲ ሓያል እየ ዘድልየኒ ነገር የሎን ዝብል ሰብ ዝነብረሉ መዋዕል ቅዱሳን ሰብኡትን ኣንስትን ንክዓብዩ ከተባብዕ ዝኽእል መልእኽቲ ከስምዑ እዮም። እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ብጀካ እቲ ቃላት ሓያል ምስልታት ዘለዎ ክኸውን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ንጉሳዊ ቤተ መንግስትን ኣብ ህንፃ ህዝባዊ ባይቶን ኣብ ማድሪድ ሞቪስታር እተሰሜናይ ምርኢት ጎልጎልን ሳንቲያጎ ቤርናቤይ ኣብ እተሰሜናይ ስፖርት ሜዳ ኣብ ገዳም ሞንቲሴራትን ናብ ባርቸሎና ክገሹን ነቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ዝተሓደሰ ባዚሊካ ቅዱስቲ ስድራ ቤት ክምርቑን ነቲ ናይቲ ባዚሊካ ግንቢ ኢየሱስ ክርስቶስ እተሰምየ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ብንውሓቱ ዝፍለጥ ክባርኹ እዮም። እቲ ኣብቲ ባዚሊካ ዘሎ ዝነውሐ ቅድሚ 16 ዓመት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዝባረኽዎ መብዛሕትኡ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ እምኒ ተባሂሉ ዝግለጽ ሎሚ መንበር 100 ዓመት ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ብዝዝከር ፍሉጥ ካታላናዊ ናይ ስነ ህንፃ ሊቅ ኣንቶኒ ጋውዲ ዝተነድፈ ክባርኹ እዮም። እቲ ኣብ ግራን ካናርያ ዝርከብ ወደብ ኣርጊንጊን ክበፅሑን እዚ ድማ ብምክንያት እቲ ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ስደተኛታት ብቐዳምነት ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ብብዝሒ ዘዕለቕልቕን ሓደገይናን ኩነታት ስለ ዘጋጥሞም ንነዊሕ እዋን ዘሕፍር ማዕቆብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝገብርዎ ጉዕዞ ፖለቲካውን ተቋማውን ማእከላት መንፈሳውን ግብረ ሰናይን ቦታታትን ኣብ ደብ ኣትላንቲክ ኤውሮፓ ምሳልያዊ ቦታታትን የጣምር። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ናይቲ ጉዕዞ ኣቕለስያውን ህዝባውን ስፍሓት ተልእኮኦ ዘሎ ስምራት ዘንፀባረቐ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሓውርያ ጉዕዞ እዚ ቀዳማይ ዝስምዖ መደረ ምስ ተወከልቲ መንግስትን በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ስፓይና ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልኡካን መንግስትታት ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ክኸውን እዩ። ድሕሪ እዚ ርክብ እዚ ነቲ ኣብ ዞባ ማድሪድ ሉሴሮ ዝርከብ ሴድያ 24 ሆራስ እተሰምየ ንተኣፈፍቲ ሰባትን ግዳም ሓደርን ንምቕባል ንምሕጋዝን እተወፍየ ማእከል ክበፅሑ እዮም። ከምቲ ሊቀ ጳጳሳት ማድሪድ ካርዲናል ኮሴ ኮበካኖ ዝገለጽዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመንበል 14 ብተኣፈፍትን ሰብኣዊ ከባብታትን ኣቢሎም ናብቲ ሃገር ክኣትዉ እዮም። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሰንዩ ናይ ማሕበራት ሰብፊ ህወትን ማሕበረሰብ ሓዋርያዊ ህይወትን ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ተራድአ ህየንተ ካርዲናል ኣንገል ፈርናንደዝ ኣርቲሜ ናይ ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ፊሊፖ ያኖነ ከምኡውን ናይ ጳጳሳዊ ቤተ ምጽዋት ናይ ቅዱስ መንበር ጉዳያት ግብረ ሰናይ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ማሪን ደሳን ማርቲን ከም ዝኾኑ ብሩኒ ሓቢሩ ኩሎም መደረታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብጀካ ኣብቲ ካብ ቋንቋ ፈረንሳ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ዘእንግድ መቐበል ኣጋይሽ ላስ ራይሰስ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝስምዖ መደረ ካልእ ኩሉ ብቋንቋ ስፓይና ከም ዝኸውንን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብቋንቋ ካታሎኒያ ውሑዳት ቃላት ክዛረቡ ከም ዝኽእሉ ኣመልኪቱ ካልእ ኣቃልቦ ዝሰሓበ ኣርእስተ ጉዳይ ግህሰት እዩ። ቤተ ክርስትያን ነዚ መሪር ክውንነት ብሓቅን ብፍትሕን ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብጉባኤ ጳጳሳትን ጉባኤ ማሕበራት ሰብፊ ህወትን ቤት ፅሕፈት ዕቁባ ስፓይናን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ስፓይናን ዝተገብሮ ስምምዓት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ከም እተሳተፈት እውን የዘኻኽር።
1: ሪሰሊ ቃናው ጳሳት ሊዮን መበል 14 ትግባረውትን ሕርሻን ፀሓያዊ ሰዓትን ቫቲካን ዝኸውን ትካል መስሪቶም እቲ ሓፍትና ፀሓይ ዝተሰመየ ትካል ከምቲ ሪሰሊ ቃናው ጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 224 ብተመሳሳሊ ስም ኣብ ዘውፅእዎ ሕጋዊ ሰነት ዝተገልጸ ናብ ዘላቅነት ኣብ ዘለዎ ናይ ልምዓት ቅጥዒ ምስግጋር ዘተባብዕ ክኸውን እዩ እዚ ሓድሽ ትካል እዚ ንማእከል ፈነወሬድ የቫቲካንን ሃገረ ቫቲካንን ሰዓት ከቕርብ እዩ እቲ ኣብ ግዳማዊ ግዝኣት ሃገረ ቫቲካን ኣብ ሳንታ ማርያ ዲ ጋለርያ ዝርከብ ነታ ኣብኡ ዝርከብ ማእከል ፈነወሬድዮ ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ጥራይ ዘይኮነ ንምልእቲ ሃገረ ቫቲካን ርእሳ ዝኸኣለት ናይ ፀዓት ዑደት ንምውሓስ ዘኽእል ትካል ሕርሻን ፀሓያዊ ፀዓትን ንምትካል ዝኣተወ ቃል ብዘይ ምድንጓያት ብግውድን ብጭቡጥን ንምትግባር ዝዓለመ እዩ እዚ ዕላማ እዚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብዕለት 1 ሰነ 226 ኣብ ዝተጻሕፈ ወግዓዊ ሰነት ዝተገልጸ ኮይኑ ብኡ ኣቢሎም ድማ ነቲ ዘላቕነት ዘለዎ ናይ ልምዓት ቅጥዕ ንምድንፋዕ ዝዓለመ ሓፍትና ፀሓይ ዝተሰመየ ትካል መስሪቶም እዚ ውጥን እዚ ቅድሚ ሕጂ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዕለት 21 ሰነ 224 ኣብ ዘውፅእዎ ሓፍትና ፀሓይ ዝተሰምየ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ዝተተባብዐ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ከም ዝገለጽዎ ብምስራት እዚ ትካል ነቲ ዝተጠቕሰ ሕጋዊ ሰነድ ከምኡ ውን ብድሕሪኡ ምስ ሰበ ስልጣን ኢጣልያ ብዕለት 31 ሓምለ 225 ዝተፈረመ ብዕለት 27 ግንቦት 226 ድማ ኣብ ግብሪ ዝወዕለ ስምምዕ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ እዚ ትካል እዚ ንመጻኢ ናይ ተስፋ ምልክትን ከምኡውን ፍርያት ሰዓትን ሕርሻን ብኸመይ ምስ ኣከባቢ ጥዑም ዝኾነ ዝምድና ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኣብነት እዩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ስቡህ ኣንተ ሰብህ ወለእግዚኣብሔር ኣብ ሕጋዊ ሰነት ሓፍትና ፀሓይን ብሓፈሻ ድማ ምስ ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንን ዝተተሓሓዘ ንሓበራዊት ቤትና ናይ ምክንኻንን ንከባብያዊ ዘላቅነት መትከላት ዝሰማማዕ እዩ እቲ ትካል ሕጋዊ መንበሪኡ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኮይኑ ምሉእ ናይ ስራሕ ንጥፈታቱ ድማ ኣብቲ ኣብ ግዳማዊ ግዝኣት ሃገረ ቫቲካን ኣብ ሳንታ ማርያ ዲ ጋለሪ ዝርከብ ክኸውን እዩ እዚ ሓድሽ ዝተመስረተ ትካል በቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ እዚ ወግዓዊ ሰነት እዚ ብሓባር ዘጽድቕዎን ዝኣወጅዎን ብናይ ገዛእ ርእሱ ሕጋጋት ክመሓደር እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ንመጀመርያ 3 ዓመታት ዝጸንሕ ናይቲ ሓፍትና ፀሓይ ዝተሰመየ ትካል ዝመርሕዎ እውን ሸይሞም ኣለዉ በዚ መሰረት እዚ ድማ ንኣደ መንበር ምምሕዳር ሃገረ ቫቲካን ዝኾና ክብርት እናቲ ራፋኤለ ፔትሪኒ ከም ኣደ መንበር ንኣቦ ወንበር ምምሕዳር ሃዋርያዊ ርሻታት ቅድስቲ መንበር ዝኾኑ ብፁእ ኣቡነ ጆርዳኖ ፒቺቲኖ ድማ ከም ምክትል ኮይኖም ከገልግሉ መዲቦሞም ኣለዉ
2: ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተጋብኡ ክኢላታት ድልዱል ስነ ምግባራዊ ምምሕዳርን ኣብ ምእካብን ኣጠቓቕማ ምክፍፋልን ናይ ጥዕና ሓበሬታታትን ስነ ህይወታዊ መርኣያታትን ዝያዳ ፍትሓዊ ክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቦም እቲ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ተሳትፎ ፍትሕን ሚዛናዊ ረብሓታት ሕክምናዊ ምርምር ብማዕርነት ዘተኮረ ኮይኑ ነቲ ኣዋጅ ታይፐ ብቐጻሊ ንምምሕያሽ ኣበርክቶ ዝገብር ድማ እዩ ናይ ጥዕና ሰነዳት ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂን ኣብ ሕክምና እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ግደኡን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ኣስተንትኖን ምትሕብባርን ዘድልዮ ኣገዳሲ ስነ ምግባራዊ ሕቶታት የበግስ ኣሎ እዚ ዓውደ ጉባኤ እዚ ኣብ ባዮሜዲካል ምርምርን ክንክን ጥዕናን ዝያዳ ፍትሓዊ ኣቀራርባ ንምድንፋዕ ኣገዳሲ ኣጋጣሚ እውን ከፊቱልና ኣሎ ኣቦ መንበር ጳጳሳዊ ተቕዋም ስነ ህይወት ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ሬንዞ ፔጎራሮ ነቲ ብዕለት 1-2 ሰነ 226 ኣብ ኣዳራሽ ቅዱስ ፒዮ 10 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተኻየደ ሳልሳይ ኣኼባ ክኢላታት ብዛዕባ ምምሕያሽ ኣዋጅ ታይፐን ብዛዕባ ምምሕዳር ሓበሬታ ጥዕና ኣመልኪቶም መግለጺ ሃቡ እቲ ኣኼባ ብዓለም ለኻዊ ማሕበር ሕክምና ምስ ጳጳሳዊ ተቕዋም ስነ ህይወትን ማሕበር ሕክምና እስራኤልን ብምትሕብባር ዝተኻየደ እዩ ብመሰረትቶም ኣዳለውቲ ዝሃብዎ ናይ መወዳእታ መግለጺ እቲ ኣኼባ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሕክምና ባዮኤቲክስ ሕጊ ህዝባዊ ጥዕና ከምኡ ውን ምምሕዳር ክንክን ጥዕና ዝተሳተፍዎ እዩ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባ ተኻየደ ዘተ ብፍላይ ኣብ ምእካብን ምዕቃብን ምርካብን ከምኡ ውን ኣጠቓቕማ ጥዕናዊ ሰነዳትን ስነ ህይወታዊ መርኣያታትን ዘተኮረ ድማ እዩ ዝነበረ تساتفتي عمر مرتحوت وكلنا تافافنتن التقللو سباتن فتحاوي مكففال ناي مرمر تغمتاتن سنة مقباراوي وساني ام مقبارن ترقوم زلو تساتفون كموون فتحن عالم لغا وحدنتن زدن في عصر رحام محدارن اما اكيلوم تزاتيو عدم منبر عالم لخاوي محبر حكمنا دكتور جاكلين كيتولو عم مخفات التأخيبة عب زكافل التحاسبات حكمنا ومهزوتات بسنة مقبارن معرنة التمسرة مخوانو أقوليحا نايت عنا حبريتان مرمر بايو بانكن عب ملا عالم كنكنت عنا سنفلتتا ومتنعتتاتن نممحياش كموون عم ملا عالم كنكنت عنا سنفلتتا ومتنعتتاتن نممحياش عبي تخلو اللو وبلت يخون مبر سنفلتتا ومعباله مس سنة مقبارة وحلافنات ترقوم زلو وتساتفون كموون مس فتحاوي مكففال وطسئيتات تتحاحيزو كخييد اللو كتبلو ونقلزت عفلما اب كل التشحن عسران كلتن عمت مهرت بمحبر حكمنا عالم تقبالنات زرخبن اب كل التشحن عسر تشدشتن عمت مهرت التمحيشن اواج تايبة بزعبا اتقاق ما نايت عنا داتا بيزن بايو بانكن سنة مقبارة وممرحي هيبو يركب اب سبز سرحو استو علوت جينوميكس اب سنة دات التمركوسة مدهانيت كموون دوب سجر حبريتاتات مكفال معبالتات اب كنكنت عنا نحكمنا ومرمرن مقراز الناقل سالة اب زغدلو زلو عالم لخاوي ودبت عنا اتقاواج مس زمناوي عالم لخاوي كون النتاتن حدش سنة مقبارة وشاقلوتن كمز سما معن نمرققاز نايم محياش مسرح جميرو يركبالو زعو دا قبائي حقر باتيكان دهرتي اوارح تحساس كلتشحن عسران حموشتن عمت مهرت اب تايبي تايوانن كالاي قزيد ما اوارح مقابيت كلتشحن عسران شدشتن عمت مهرت اب ساو باولو برازيل التقبرن اب تقاد سالي ناي تحدسو مسرح نسالساي قزي كم كفوت مخري كإلاتات كوينو زعي زلويو اتحباراو مقلسي كامل لعالم زمسو حكايم زقبرو متحببار دكساب ابز اوان قجتات تخسيتولو زلو خيطرفة نتعنان دحننا تنحمومات ام مقلقالن كحابرو كم زخيلو زرئيو الزناي متحببار منفس زيادة من ردداءن سلامن كحلو دما ابركتو كقبر تسفاي قبرلو
0: كاتوليكان باباسات قبائي هندي رساليكان باباسات لما بالعصر تبع تزلقسو قروم سب او نتزر استو نتي ابما لعبرة سب هندي اسفح في حزغلو سب سرحو استوعلو زمت او بدوتات المفتاح زحقز سنة مقبارة ومقان زقرب عودما الاغتي عنقوفاي بيلو بحاقو سكم انتقبلو ناي هندي قبائي باباسات ابو منبر كاردينال انتوني بولا قليتهم نتي رساليكان باباسات ليون لما بالعصر تبع تزلقسو عودما الاغتي نتور سنة مقبارة غباراوي بوسولا انكبلو بمغلاص سبسرحو استوعلو غودا الصعبين كم زلو دما يتنققو حنتي كابتن بسبسرحو استوعلو بنطفد زمعبلا حجر زخونات كاتوليكاويان باباسات هندي رساليكان باباسات لمن بل 10 تربع تزلقسو ناي مجمرتا قرم سب او نزرت عرم الاختب حاغوس يقبلو غباي باباسات هندي اتي ناي مجمريا عرم الاخت قدس ابونا بوقع مستزرقحه ابزوصو مغلاص رساليكان باباسات ليون نبدوطات سبسرحو استوعلو نمقطام سنة مقبارو ممرحي إلوم بمقلات كمزامس قنو زينا فاتيكان يزخاخر باباسات هندي بفلاي شغلت البونت زيم عريونت مكتتالن متقخاب سلطانن نهزب هندي بخامي هتوت بدوطات كمزامتسين اتعاد مال اختي بزعبا زكو دايزي زلو ومردائن بخامي بسبسرحو استوعلو تكقدد كمزخئلن عنا تسيرام يخنمبر سناي اتقاق ما سبسرحو استوعلو بفلاي تقام مخانو اون يستبهلو باباسات هندي كمزقالتسوو رسالي كان باباسات هندي من بالعصر تربعته أبقرهم سب أو نزلت عرم أختم مع كلاينات إتي بملكة أملاخ التفترة السب كموؤون إذا تبابعوا معبالة أبسبعوا كبرن فتحن حبراو التقمن التسرطة سنة مقبراوي سرعتات كمراح كمزلو بمقلاح نزيز أقامات زن مفتاح تخكلينان ميزانون أملخاقتا يقرب اتهم باباسات نتتحفن محبراوي تمهرت بيتا كريستيان كبر أبركتو انقبلو بمقلات ازدما مستن عير سليكان باباسات ليون مبل عصر تسلستة حدستنا قرات زر استعادو مال اختزلوك اتسالنت اقليحهم مسارت مع كنزينا فاتيكان فيدس باستاد 20 مليون مؤمنان زقامات ابحندي التركة بكاتوليكايت بيتا كريستيان ابسبقاتات تكالات تمهرتن نتي عاد مالأغتي تتاقيما بزعبا سبسرحو أستوعلوتن ممحارن نقحات نمعباين تحسب ألا أبهند نوسخ زقايد زولو زرقها سبسرحو أستوعلو أبسرحن تمهرتن حبرات سابن زفترو اللوتي أبقمت بمقدعو قبايب أباسات هندي نتي عاد مالأغتي نقواسوت ممحارن هنستي حقن مأمنانن كبر ممرحك غوون يمعد باباسات بفلاي بناي هنسات مدباتن كاتوليكاوي تكالات تمهرتن محبراوي حواريو تبقصوتاتن نتو عدم الاختن معماقن نمزرقاحن زلووم توفاينت يرقاقصو ناي هندوك باي باباسات ابو ممبر كاردينال انتوني بولا اتي سند ابوان كولتوف ادت باباوي لوتي نصور قبرقباو بوصولا كمزقرب اسميرام نتو معزيوم تقالعتي كابتي كتصر زيبولو سبسرح استوعلوت كس ابو زق ألو تاو سعبين مكلغة لكم زادلي بأس نعود غاليسوم كاتوليكان باباسات هندي كلهم كاتوليكاويان سنناي دليد زلووم سباتن نتا عادم الاختي بمنفس ألو تكم ببون أدت ببن وهد سبعاوي معبالة نفس وقف سب زاقل قللو بحلي كعبيون يتبابع بيلوم أب هندي تركب بيتا كريستيان سبسرحو أستو علوت أب اللعلي عالي تداليد زلو تسلوا أون زشاق لا مخانو فيدس أقل قلو زينفات كان حبيرو باباسات تاريخاوي أدلو ناي مقداد حدقا كعزابو انقلو سبسرحو استوحلوت بمسارات سنة مقبارو متكلات انت تتك انقلو زعبي حوقفنت كسفح كمزخ الاون يقنزابو فيدس كمزقالاتو قروم سبقاونت زرست عرمال اختي بزعبا سنة مقبارو محبراون تسلوا سبسرحو استوحلوت بفلاي ابي تمهرتن صراحن ابي تأففت سباتن تسعوق كتع ابزكايد لزولو وان ايو زحتم زرلو بتوصاقي اتي عوار مال اختي ابهندي اقالبو معاكنات زينا كمز صحابة في دساقل قلوت زينا انك حبر نعبنت زا هندو التصامي من راخب بزوحان نتي رسالي كان باباسات اتصوار زي فتحة سبسرحو استوعلو انكبل زقربو تساوعت بمقلاحة اتي عوار مال اختي هندي قبونا ايمكو تزار سقومتتات كتوسد زمحتسان عالم لقاوسنا مقبراوي اواج انكبل يقالتو اتي هندو التصامي معاكن حابريتا ابتي ابتحاقر زرقب رؤوي تسلا تبسرحو استوعلو ابلعلي سراح كسعبو زغلو لعل حدقاتات ابقمت ممقتاو ابسراح تقرت كقبر كمزس انا حبا مملكات اسعب عبيلو اون ابهن زرقب مرخب بزوحان نتا عادم الاختي نمسرح سبسرحو استوعلو تتنقوق مكوتسار كقبر زقربو تساوعدكم اون رسالي كان باباسات اليون مبال عصر تربعة نسبعتن حبارو التقمن نمعقعب بأتصنع الزقربوت أو عيد حنقو فايبيلان كم التقبلو فيدس عقل قلوتزينا يحبر
2: أمريكا أب كدام سنبتا بوتها دراوي بوتاتات إيران كمزت قاعد كتقلت انكلا نمع عسكرات أمريكا إلى ما بمقبار ملاش كمزهابت قليزا حبرات منقصات أمريكا أب كدام سنبت أب وتها دراو سفراتات إيران كمزت قاعد كتقلت انكلا تهران كأ بوغنا أوش تحادة سمون أبزوريا وشمت هرمز أبزركب مع عسكرات أمريكا نسال سايق زيمت قاعت بمورد ملاش كم زهابت قليزة ما كلايا زازي حبرات منقستات أمريكا دهرزو سقومتتات إيران أبل علي أهقراو ماياتنا أمريكا درون بموداقة نايرق سمكل خالمت قاعت كم زفت سمه قليزة سراويت اسلاماو سورا وتهدرات إيران نتيا قديمو أب دبوباو إيران التفت سممت قاعتي حنان مفداي حيلتات أمريكا زو تقاملو مع عسكرات أير إلا ما كمز قبرون عمل كيتو إزي خمزيلون كرلوك ناي أير مكلاخ المسارحيتات أبت اللواوت اللو زل أوان نتاس أباعتي ميسايلاتن دروناتن كمز عقتت قليزة اتناي مودات عمد قاعتي أب قدام سنبتنا ايتين أوارح زيس أنحى كوينات دون مبال أب منغو أمريكان إيران كقبر زيس أنحى زررب أب زقوارس اللو يتفتسيمو كان دمانغوينا هاگر إيران كم زملكتو تهران مسالاتا ملو بملو انت زي رخيبا زخونا يخون سممع كم زي تقبل دما يملاغت بزعبا ليبانوس قدامي منيستر إسرائيل بنيامين نتانياهو منيستر مكلخال إسرائيل كاتسن زحالف سنوي أب زهابو مقلتي نتتخصي دوناي مبال سممع بتدقاقامي دحر متحاسو أب سميناوي كتماتات إسرائيل متقعت روكيتن درونن دحر مفتسامو نسراويت دبوباوي كبابي بيروت كتقعوو كمز أززون قليصوم مراخب بزوحان اسرائيل كمزز ابصابو زوسان زي اسرائيل اب ليبانوس وتهدراون تفتاتا خطا سفح فقاد دحرهيبا كابتي اب دبواو كفال تهاجر كغبر زصان حن تفتات نابر سختما زعلم متقعت ايرون كتسغاغر تدل خمزلا تفليتو ابو منبر بارلاما هاجر ليبانوس نابيه بيري زحلف سنبت كمز غلصو حزب الله سفيحن حصصن تخسدو ناي مبال قراصنت كمز غبر بمغلاص اسرائيل نتفتاتا كتقوارص صقطين مغبار احغراو صارتات كغبر تمحصينو
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلامكتتالكم نماسغن مدبعتنا بجاكا براديو بفايسبوك بمربب حبريتا فاتيكان نيوز كفيرترا أبلكم كتكتاتو لكم التقلون كوم اوناناي إيميل أدراشانا tigrino@spc.va/مخانو نحبر ريتكم أي فلينا نبل ناي لامي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بحمد فنوك صابنا الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس